0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. صوبكم فإن تسوية الصبون تمام الصلاة رحمكم الله. Mohon sahabnya diluruskan, dirafatkan, dan sahab yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allah Akbar.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: صور الله العظيم صور الله الذي لا إله إلا لا أحد صلى الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Baik pendengar Prosetor RI Samarinda, telah kita ikuti siaran langsung dan juga khutbah sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf, dan tetap bersama kami di Prosetor RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.